ميها حساب دمي بلالني الأنبياء مي كلمة الأنبياء مي كلمة كيت قرآن غا تين آيات غا وارد وفاوة مي كلمة غا معاني كي عرطكم غا ترين اختياركم هوا وا ابي كالي غا مچا شريعة باوالي بي كم بي كالي ايجن كم بي كالكي نبي اهم ويما الأنبياء غا معاني كي نبي سورة آل عمران غا ستيك باروان آياتك أيسفاوا ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء مي آياتك أيس أنبياء مي لفظك معنى نبي أدي سورة النساء ستيك فانساس فاسفن آيات بلائر وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا متنوغا ميآيتوغا الأنبياء ملفسوغا مانيكي نبي ميآيتوغا همني جملة مانيكي إباميهم نبي قتل كوريكا إمانا نبينا نسبكو إميهم نامد آيس فاوي سورة آل عمران ستيك عديها إبوان آيتوغا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق مي آيتك مهمني لفسك وقتلهم الأنبياء مي تنوك بس إشارة كريفة مني إباميهم نبي قتل كريواهك إنكم مي آيتك بس الأنبياء لفسك مانيكي نبي الأنبياء ملفسو جمانا رسولون جمانا جبس مانا كوريفا بي ميغتون الأحزاب سورة تريس تنوان آيات ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين مي آيات نبي ملفسو جمانا أي رسول نبي جمانا رسول Mimanaga mana kurumge iturung Rasulge mana kit Quran gaward befawe Jibril alaihi salamge mana gawes Surat Takwirge Nawarwana ayatuga Innahu laqawlu Rasulin Karim Mi ayatuga Rasulge maneki Jibril alaihi salam Adi hamahim ayatakuga Ehnihim malaikatunna nispeko Rasul ملفظ بينهم كريفا وي ايج ماني كي اهنهم ملائكتون ايج ماني كي ابي خلوني رسولون سورة فاطر فرتم آيتوغ الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير مي آيتوغ رسول ملفظ مانا كوريفا ميواني الله سبحانه وتعالى ابي كرن وكي كمين حوال كوربا فاوا ملائكتون الانبياء ملفظ ماناكي رسولون مي مانا غاوس مانا كوريفا

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوريا دانا.

0: عملت قبول كرفون بنا وفاواني إخلاص تركما الله سبحانه وتعالى نبيايا أنغوا فاواني ألوكن تهوكا إخلاص تركما أمتن إخلاص تركن تسكت دفوم كي قطن زمر سورة كي إغار ون آيات كا وحي كرفا فاوي قل إني أمرت أن عبد الله مخلصا له الدين ماني يكي كليك فان ويدال واشف تیمان کلیک فانا امر وی وکم ونی اللہ ہن اخلاص تر کمای کو گا اڑو کن کر مشو ہما اس صورت کے ساتھ ون ایت گا وحی کر وی قل اللہ اعبد مخلص اللہ دینی معنی کی کلیک فانو ویدال واشو اکلان کی بیان اہرن کے دین خلاص کو اہرن اڑو کن کرانی ہما اکنی مائن اللہ شو ادی زمر صورت کا مائن اللہ وحی کر وافاوے فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص معني كي فهي كليك فان ما ان الله كي بي دين خلاص كوروا اكلاغ كي بي الكن كوروا شف انسانا كي بها عمل ادي مدلون كوروي صدقات تكي الله خالص كمايكو كورا كنتكم غاهد من انغوا البينا سوره كي فسفن ايتغا وحي كوروا فاوي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ما نيكي باطل مغون اكيباوگين تيبه ماين الله گه كيبيان الكن خلاص كورا حالو الله گه كيبيان الكن كورمشا نماز قائم كورمشا زكاه دينم منوي ابا مي هن امر نويف قيام الدوهم الله بدل كورنگ تيميها اخلاص تر کمایکو ہیو عمل کرمن انگوا سورۃ الکہف گے ستے ک دیہون ایت گا وحی کر وفاوے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا معنی کی تی با می ہن کرے کم می ہ کنا مس اللہ بدل کرمن امید کرنی نما ہیو عمل کرم متی دمی ہن ہوش کمے ادی اللہ ہنگلکن کرمگا این ایفس فراتکا شریک نکراہوش کمیو
1: کم میں عمرکا
2: کم میں فانتیاکا
1: کم میں گنتیاکا دیوہی راجے کے اڑو انہا ستر سے کسالی سنوے کلو ہارٹس میڈیم ویو
2: اڈی ہنوے میگا ہارٹس ایف ایم بینڈ ಗಡಿ ಮೆಂದುರು ಬಾರಗಡಿ ತಿರೀಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಡುವ ಸಮಂತೆ ಗೆಂದವನಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
3: ಅಳ್ಗುಣಮೆಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಂ ಹಮಜೀಫಾವಾ ಗೊತುಂ ದಿಂ ಗೆನಸ್ತೇನಿ ಕೀರಿತ್ ಕುರ್ಆನ್ ಗೆ ದಿವೆಹಿ ತರ್ಜಮಾ ಕೀರಿತ್ ಕುರ್ಆನ್ ಗೆ ದಿವೆಹಿ ತರ್ಜಮಾ ಮಿಯದು ಗೆನಸ್ತೇನಿ ಸೂರತುಲ್ ಕಸಸ್ ಹವನ ಆಯತುಂ ಫಶಾಯಗಿನ್ ಎ ಸೂರತುಗೆ ತಿರೀಸ್ ಹೈವನ ಆಯತು ಗೆನಿಯಲ ತರ್ಜಮಾ ವಿದಾಳ ದಿವಾಫಾವನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್
4: بسم الله الرحمن الرحيم
5: رحمن وانت رحيم وانت الله گه اسم فلم فشاگنمه

0: قص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين
1: فاه ادي انهنون كوري اكاكو لدركي غوتغا هينغافا اكليغ فانوغي اريهن ايس دنمي حمكاشورم تيمانغي بابا كليغ فانن ابا ويدالوي ای کلے گے فانو تیمم مینگے جنوار تک فین دیوی کم گے مچ اجورے دیو مٹھ کے فہے اکلے گے فانو اکلے گے فانو گے اریہ اے بہیں اے دے انہن کودین گے بپا گے اریہ وڈا گیں اکلے گے فانو گے واہک کیا دیوی ہندو اکلے گے فان اے بہیں اے دے انہن کودین گے بپا ویدالوی کلے گے فانو بیرفلو نگناش انیا ویروی میہنگ کی بین خليق فان سلام بباداغن في موي
0: قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين
1: إدعان هنون كوري إكاكو دنبي إي بقبائي إي ناي نوكري دبافا بحتواش هما كشورون ಕಲೇಗ ಫಾನ್ ನೋಕರೆ ಕಂಗಾ ಬಹಟ್ಟವಂ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳ ಮೀಹಕಿ ಗ್ಯಾಬಾರ್ ಹುರಿ ಅಮಾನಾ ತೆರೇಕೆ.

0: منفوه فيلوادي معلومات كخزانة مسلكو دي امي اتبار كوروه باوريا
1: ديهراج جيگ ادو
0: انها ساترستيك سالس نوه كيلو هرتز ميديم ويف 89 ميجا هرتز اف ام باند

ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون

0: على العلى الكذب مهر عين عين بارونيه
1: ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم

على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.

0: كتب الله لأغلبن
1: كتب الله لأغ غين سكن كتب الله لأغلبن أنا ورسلي
0: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: مها حساب ميدوغ مفلاور ما دانا إرادة كوريفيا آفلاور كايكيغا بدل كلهم أميدوغ وكيولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مُتَوَمْ فِلَاوَرَكَ مِيَدُكَ پروگرامَكَ مِنْغِنَسْتِنِي سُورَةُ الْمُجَادَلَاكَ سَادُونَ آيَتُمْ فَشِكِنْ اے سُورَةُ بَي بَابِسْ وَنَ آيَتُ گَنِيَلَا آدھے سُورَةُ گَنِيَلَا پروگرام بیاروی دروارونکی فاطمت شابینا فاطمت الدیدی مریم شفازا عدی زینہ زبیر فلاوننگو ادبی القاری علی وحید عبد الرحمن پروگرام مفدا میہو شہلی ارون محمد رمیز مصطفى فلاولة مسيس لاغ دنغونا پروغام كاياكو بدلدنغو ميدو ميهاي سابن باقيلا. والسلام عليكم ورحمة

0: صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرت قرآن مهر قدين هاي قدين ساليس همينت ساليس فسيكونت ميتو هراجي قادو مدنوالاني أميل فرأتهوك دينيو أرغنگ كوكو هموه.